0: تم كلاس تم كفافي
1: اين تيرينين اندرسان الوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي ارتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان ارتس انفارتا تانرازا زانا كاني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان مالاغاش عميدم كولو واي سيكتي زان مانغاتاكا ني إلزي بارس تسيش نانامبيا تام زان فتون زان نا إيراياز نا سنديكا يو نا بارتي بوليتيك يو نا أولسور زوف بوبيش متنوي مانغاتانا تاكينا ني إلزي بارس إفا تستارالوت كان إفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بانتنوي عندهم بين رتيرك نانغاتاك زايوي وسي انديان زون دو بي démilitarisé, dénucléarisé. Si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. Car, si je n'en ai pas de temps, je n'en ai pas de temps. SFF, il se fait un fouctan. CEG, il se fait un fraîche. 1250, SFF, 11 000. 1250, il se fait un fraîche. CEG, lycée, 113, il se Université, il y a une fartan. École nationale d'informatique, en fait, en dessous. École normale, niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en mazang, c'est craint. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vocafan, Gamba, Amzo, en 4 comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsi Mtenia, dia, otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata Kamisia, Mtalao, Ampano politique ret, Titan Razana ret, Beseka, Niftova Pedina, Mande, Renian Pisha in Dal Ren, Andotsikia, Ano, Nifa, Piavan, Pirenena, Natsanga, Nan CFN, Malaza Kurunia, Sinan, Notan Luvian Sao Niju, Jerepus, Notan Punta Maitavatu. Inonoto, andanina vula nefa eo, tsy toko izay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inona fotsiny nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompobavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo, ndaontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy ny traka.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

0: كلاس تم كفاف هي
1: كيف يلا مينزن تكون يود فتي ميان رنتي فيش كافان لالا نتي إيه وانين بروفنس تليارا وانين كازو أبسيد دي نين ناس دي عراك ريني يتام تيلي رين نتو سي نيزان ناف ناتا ريتا ريتا نتو تاو تان تاو كارا كارا بيبيون بي منوزي ماف ناتا نتي تيلي دي تونغا يانتين فتونا دي سمينسو ياندي زان أنا فندمينا نوتران وي مافناتا زوكا ميت تارا مينسي يرينا بوفواتا ويتنا بابا كوم باتنا وي صوفونا باتس دي وي ار وي مالاغاسي علاصا بنتس فانا راندا لانا فان باتنا وي انا راندا لانا فانا مالاغاسان
2: انا جيت نياندي زو دي فانا مبولانا ميت نيفا مو زو فاتافات نون ليت فينا نيفا دي سموت من دي فون زلو زان تان نريفو دي تان ريني زان فتا دفولا ان فارتا ومازوا سنا تاريخ وارا كارا كان لو فوين دلو دي زين نا تاريخ وارا فاندني انا لو تكوني فا ناندي فا تران زميت في بيتا تاكينا مينا فاتن يارا فا سلامان لو زان تينا في بيتا تاكيني ارا كني تندران وين لالا ناسيني نيانجانا ناين دير فا سلامان فاتنا دي فا كماندي
3: إفا إلا إلا يان إفا تامني ديزني فمار إسوفو مبا فاكم بام ماندين دي كيدينا إفا تابا بولا نغالي دي إسوفو مبا يتينا تابا كيف سميان دي بام بام منارا كالالانا دي بام تينا دي بروين كاس بوسي مسلطانا سين كمبا
4: أفنا بيطاف سو سايا تين دي وانا تانا ريف Si efa fona numka kelkel mis le fikatuna le lala na nandasana yas. Tena mafpe, asa nenze anan. Tena mtsalpe, misena tewe, sora sote mbola fizalina pe kule fandiana na mbola yenza na pe. Koyo mresa karapula tena terpe, mise, marasa iwa fana mba ufuata. Fane ankuso na tewe mambula rate, tena tisi nina tsum misena afa fizalina pe daol. Io ho pitato c'è sane, tu conosci un saluto nello le pitato c'è sane. Ue am le ftiran le ulla fes fesio na tu pilla le ue na te lulla tu conosci cas cas che le fecchina na sindaca reta rasoa tu conosci tana na sante ue manocro se le parafona ue ta faccio ue mandiente fatta ne faccio tanta luzzo fa mi lampanja na pe.
5: Tu erano na le lua a venia petavo ande a uenyambusa sono io a vietia zirande uenyambusa. Niantona andianana tety izany namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha izany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny ny olana izany manoloana an'izay zavatra izay dia na eo ary mandeha ihany la zotra dia manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany izay amin'la valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavu.

0: كلاص تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانت فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكاميتوف مارني فوك فارينا تي فوك تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتشن اتن فوك فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تيافا كوني يافا فيلون تاناتن فانغام بيانغ ناندالن فيافانم هاستوك ناتيمبا آل تيس مانغان ام فوتسارن مي فانغام اوهج نما فيسن سنا باربافا زيت ميسوبيك ماي فانتامبا ارزي مانام بادلافا تيمينجان توهج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافا ناتو اوفانغ فوزي ما كولتين مالاغاس مانان كاس جانا تيم سيافارتشكا زيت مالين كيالوفانغ ماندون تشاتشي ميغيهاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كارنا اتشوجان تامرازامبي ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoirako gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnarana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra amirehareha fao za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy anahy na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandrato nampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitady ny very aneka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano ny balan'ny fahavalonao mba tsy animba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy agnampy anao ny magnitry indrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.